0: الأمة دي
1: الأمة الأمة الأمة الأمة الأمة
0: الأمة الأمة الأمة الأمة الأمة الأمة الأمة الأمة الأمة الأمة الأمة الأمة الأمة الأمة الأمة الأمة الأمة الأمة الأمة الأمة الأمة الأمة الأمة الأمة الأمة الأمة الأمة الأمة الأمة الأمة الأمة الأمة الأمة الأمة الأمة الأمة الأمة الأمة الأمة الأمة الأمة الأمة الأمة الأمة الأمة الأمة الأمة الأمة الأمة الأمة الأمة الأمة الأمة الأمة الأمة الأمة الأمة الأمة الأمة الأمة الأمة الأمة الأمة الأمة الأمة الأمة الأمة الأمة الأمة الأمة الأمة الأمة الأمة الأمة الأمة الأمة الأمة الأمة الأمة الأمة الأمة الأمة الأمة الأمة الأمة الأمة الأمة الأمة الأمة الأمة الأمة الأمة الأمة الأمة الأم